تحوس أكتر بترين سنتوك شوفير من الأقوى عرفتيت كم نحسبو فيك عندك للباولو تانتي ودانيو تجريك

0: listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: لقد عانى السكان الأصليون في أستراليا من مظالم لا حصر لها، فقد أجبروا على ترك أراضيهم وتشتتت شمل عائلاتهم وفقدت أرواح وتراجعت لغاتهم وثقافاتهم، كما لم يكن لهم سوى دور محدود في القرارات التي شكلت مسار حياتهم. وبعد نضال طويل من أجل العدالة وحق تقرير المصير، وقعت معاهدة على مستوى الولاية بين السكان الأصليين وحكومة فيكتوريا في نوفمبر 2025. وهذه هي المرة الأولى التي يحدث فيها أمر كهذا في تاريخ أستراليا. تهدف المعاهدة إلى بناء مستقبل أفضل من خلال الاستماع إلى المجتمعات المحلية، وذلك بهدف تحسين الخدمات المتعلقة بالصحة والتعليم والعدالة والإسكان. تتمحور المعاهدة حول مبدأ العطاء وليس الانتقاص من حقوق أحد أو سلبها. إنها تقوم على الاحترام والإنصاف والشمول لكي تتمكن جميع المجتمعات من العيش معا بكرامة. ولمعرفة المزيد حول المعاهدة تفضل بزيارة موقع 3ZZZ الإلكتروني على العنوان 3ZZZ.com.au/treaty.
5: هل أنت مستعد لمواجهة الكوارث؟ تتعاون أستراليا بوست مع أستراليان ريد كروس لمساعدة الأسر على الاستعداد لما هو غير متوقع. خطوات بسيطة اليوم قد تحدث فرقاً غداً. زوروا redcross.org.au/prepare.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
6: Hear the difference. Hear the world. 3ZZZ 92.3 FM.
7: البرنامج القادم البرنامج المصري.
8: ZZZ 92.3 FM
7: على موجة 92.3 من 10 FM.

مساء الخير عزيزي المستمع، وأهلا وسهلا بك دائما ومن خلال إذاعة 3TZ والبرنامج المصري. بنقدم لك كل ما هو جديد ومتنوع. بتسمعونا كل يوم سبت وثلاث من 2-3 بعد الظهر، يوم الخميس من يوم الأربع من 4-5 بعد الظهر، يوم الخميس من 9-10 بالليل. معكم في هذا اللقاء كورين إشكان. وأنا دايما بقول لكم خليكم دايما معنا ودايما استمتعوا بفقرات البرنامج.

92.3 FM البرنامج المصري، ومع أولى فقرات اللقاء وشخصية الأسبوع. وشخصية هذا الأسبوع عزيزي المستمع هي الفنانة الجميلة الرقيقة دنيا سمير غانم. دنيا سمير غانم 11 يناير 1985 ممثلة ومغنية وفنانة استعراضية مصرية، تعد من عائلة فنية، فوالديها هما الفنانان سمير غانم ودلال عبد العزيز، وشقيقتها أمل المعروفة كممثلة باسم إيمي. تخرجت من جامعة مصر للعلوم والفنون MSA. كانت بدايتها بالتمثيل وهي بالعاشرة من عمرها عام 1995 من خلال فيلم امرأة وامرأة، ثم تولت أعمالها في السينما والتلفزيون. بدأت في أدوار البطولة بعدما قدمها الفنان الكوميدي محمد هنيدي في فيلم يا أنا يا خالتي الذي صدر عام 2005، بالإضافة إلى كونها تعمل كممثلة فقد قدمت عدة أغاني، منها أغنية قصة شتاء التي حققت رقما قياسيا في عام 2014 من حيث عدد المشاهدات التي وصلت لأكثر من 15 مليون مشاهدة منذ بداية طرحها على موقع اليوتيوب في أكتوبر 2013. وفي عام 2015 شاركت في برنامج إكس فاكتور كأحد أعضاء لجنة التحكيم إلى جانب الفنانة إليسا والفنان راغب علامة. في عام 2012 خطبت للمذيع رامي رضوان وتزوجت في 13 يونيو 2013، وفي مارس 2014 أنجبت ابنتهما كايلا. أعمالها لها كثير من الأعمال من الأفلام في السينما، في التلفزيون، الرسوم المتحركة، المسلسلات الإذاعية، موسيقى وأعمال غنائية. الأعمال الغنائية في عام 2005 قدمت ألبوم فري ميكس، ويشمل الأغنية التي أطلقت شهرتها وهي مش قادرة أصدق عينيا، وقد شاركت عدة أغاني راب مع الفنان أحمد مكي منها دور دور بنفسك والحلم. في إبريل 2013 قامت بتوقيع عقد مع شركة روزناما ريكوردز لإنتاج ألبومها. في أكتوبر 2013 قامت شركة روزمانا ريكوردز بطرح 9 أغنيات، وهم عليك حبيبي كلام، قصة شتا، واحدة تانية خالص، أنا وإنت البعض، الوقت بيسرقنا، لو كنت مكانك، الواد اللو مش باقي على حاجة، يوم عادي جداً.

في شهر رمضان العام 2011 خاضت تجربة الإعلانات بإعلان تلفزيوني لصالح شركة المشروبات الغازية البيبسي، وكررت التجربة في عام 2012 وإعلان ارسم قلب لمؤسسة مجدي يعقوب للقلب الجوائز أفضل ممثلة كوميدية في استفتاء مجلة وشوشة وعام 2017. جود لك لدنيا سمير غانم الفنانة الرقيقة، وإلى اللقاء الأسبوع القادم مع شخصية أخرى.

92.3 FM البرنامج المصري. أما الآن فمع هذه المعلومة، الأخبار السيئة. الدراسات النفسية تؤكد أن التعرض المستمر للأخبار السيئة والكوارث يؤثر بشكل جدي وعميق على صحة البشر النفسية والجسدية، ولأنني أهتم بكيفية تأثير هذه الأخبار عليك، إليك إلى أي مدى يمكن للأخبار السيئة أن تؤلم الإنسان بيولوجيا. الهرمونات قراءة الأخبار السيئة بكثرة تؤدي إلى خفض مستويات هرمون السعادة اللي هو السيروتونين، وفي المقابل ترفع من هرمونات التوتر مثل الكورتيزول، مما يسبب الإرهاق والتوتر واضطرابات النوم. نفسيا، العجز والاضطراب قد تقع في فخ ما يسمى الدوم سكرولينج، التصفح المهلك، وهو الرغبة القهرية في ملاحقة الأخبار السيئة بسبب غريزة البقاء والبحث عن التهديدات. هذا الأمر يسبب شعورا دائميا بالضيق والاكتئاب والعجز عن اتخاذ أي خطوة عملية. إذا كنت تشعر بأن الأخبار بتؤثر على سلامك الداخلي، بينصح الخبراء دائما بأخذ فترات راحة رقمية والابتعاد عن مشاهدة الصور والمقاطع المؤلمة لحماية صحتك النفسية. طبعا هي ما شاء الله الأيام دي بيبقى كل شوية في الأخبار أخبار سيئة، كذلك الأخبار التي بتطلع في الفيسبوك. فأنا بقول لك روق دماغك وريح نفسك من الأخبار السيئة.

البرنامج المصري. والآن مع معلومات مهمة ومفيدة. أنا قديما أتناول الشوكولاتة الداكنة لوحدها. أنا حاليا أتناول الشوكولاتة الداكنة مع الجوز. أنا قديما أتناول السردين لوحده. أنا حاليا أتناول السردين مع الليمون. أنا قديما أتناول الأناناس لوحده. أنا حاليا أتناول الأناناس مع الكركم. أنا قديما أتناول الزبادي لوحده. أنا حاليا أتناول الزبادي مع الكيوي. أنا قديما أتناول التمر وحده. حاليا أتناول التمر مع زبدة الفول السوداني اللي هي البينات باتر. أنا قديما أكل الكبدة وحدها. حاليا أضيف ليمون للكبدة لتعزيز امتصاص الحديد. إيه رأيك؟ جرب

92.3 FM البرنامج المصري. بيقولوا ما هو الفرق بين الثوم الرخيص والثوم الغالي؟ الفرق بين النوعين، الثوم الغالي الأحمر اللي هو الصيني غالباً، الحجم والفصوص يتميز بحبات كبيرة وفصوص واضحة وكبيرة وبتسهل عملية التقشير. التخزين والصلاحية، عمره أطول ويتحمل الجفاف والتخزين لفترات طويلة من السنة للسنة دون أن يتلف بسرعة. الاستخدام، يفضل استخدامه طازجا أو صحيحا في الطبخ لأن فصوصه الكبيرة عملية ولا تذبل سريعا. أما الثوم الرخيص اللي هو الأبيض البلدي غالبا، الحجم والفصوص راسه أصغر ويحتوي على فصوص كثيرة وصغيرة مجتمعة. النكهة، نكهته ورائحته أشد قوة ونفاذة مقارنة بالأحمر، وهو المطلوب في الوصفات التقليدية القوية. التخزين والصلاحية، قشرته رقيقة وعمره قصير نسبياً، إذ يتفضى من الداخل بسرعة ولا يتحمل التخزين الجاف الطويل، ولذلك بيفضل تعزيزه يعني فرمه وحفظه بالفريزر، أو يفضل تفريغه يعني نفرمه ونحفظه بالفريزر للاستفادة منه. يا ترى انت بتستعملي الثوم الرخيص ولا الثوم الغالي؟ زي ما قلت هو ثوم، كلهم كل واحد.

92.3 FM البرنامج المصري. سين وجيم ونسمع مع بعض. سين، مدفع الإفطار. في معظم البلاد الإسلامية بيفطر الصائمون لدى سماع مدفع الإفطار الذي ينطلق مع أذان المغرب، وطبعا هذا التقليد لم يكن قبل اختراع المدافع. فأين ومتى ولماذا استعمل المدفع لإعلان الإفطار؟ جيم، مدفع الإفطار بيرجع هذا التقليد إلى عام 1811 ميلادية في أيام محمد علي الكبير في مصر، وكان محمد علي بيجهز جيشه بأسلحة حديثة، وكان لديه مدافع أحلها على التقاعد لأنها بقت قديمة، ووضع إحداها كنصب تذكاري لانتصاراته. ولقد تم إصلاح هذا المدفع وأجري له تجربة، وبالصدفة انطلق المدفع مع الأذان، فظن الشعب أنه قصد ذلك فشكروا على هذه البادرة، فأمر بأن يطلق المدفع تلقى مع الأذان، وأصبحت تقليدا في مصر ومعظم دول العالم الإسلامي. سين، نوم سمك القرش. سمك القرش من أفتك وأشرس الأسماك، وهو من الأسماك النشيطة في ملاحقة فرائسها. فكم ساعة ينام سمك القرش وكيف؟ سمك القرش بيقولوا الجواب، سمك القرش لا ينام ولا يتوقف عن الحركة منذ ولادته وحتى موته، لأن جسمه غير مجهز كغيره من الأسماك بأكياس هوائية لتساعده على العوم.

التحسين. بصمات الأطفال من أهم وسائل تحقيق الشخصية هي بصمات الأصابع التي لا تتشابه بين أي إنسان آخر، ولكن يصعب أخذ بصمات أصابع الأطفال الصغيرة عندما يولدون، مما كان يسبب الكثير من الأخطاء بين تحقيق طفل وآخر، خصوصا في مستشفيات الولادة، إلى أن تمكنوا من أخذ بصمات الأطفال دون خطر الوقوع في الخطأ. فكيف تؤخذ بصمات الأطفال؟ الجواب: يأخذون بصمات أقدامهم من أسفل. سين: عدد أيام السنة. من هم أول من اكتشف أن السنة الشمسية تتألف من 365 يوماً وربع وست ساعات؟ الرومان أم الفراعنة؟ جيم: الرومان. في عهد يوليوس قيصر، لذلك سمي هذا التقويم اليوليالي، وبقى الأمر كذلك حتى عهد البابا غريغوريوس الثالث عشر، الذي اكتشف زمنا مقداره 11 دقيقة و14 ثانية في كل سنة، فعدل التقويم وجعل السنة الكبيسة هي التي تقسم على أربعة، وجعل أن السنة التي تتكون في نهاية القرن يجب أن تقسم على 400 حتى تصبح سنة كبيسة. فمثلا سنة 1800 ميلادية أو 1900 ميلادية غير كبيسة، وسنة 2000 ميلادية كبيسة لأنها تقسم على 400. ودي كان فقرة سين وجيم.

92.3 FM البرنامج المصري. المفروض بنكتب بالإيد اليمنى، هل إذا كان ابنك أو بنتك بتكتب بالإيد الشمال لابد أن يغير؟ لا، ليس ضروريا ولا مستحسنا إجبار الطفل على تغيير يده اليسرى واستخدام اليد اليمنى. لماذا لا يجب تغيير يد الطفل؟ أمر طبيعي. تفضيل استخدام اليد اليسرى اليسار هو سلوك فطري وبيولوجي يتحكم به الدماغ. تجنب المشكلات النفسية والذهنية، إجبار الطفل على التغيير يسبب له تشتتا ذهنيا وضغطا عصبيا وصعوبات في التركيز. التأثير على الخط، الإجبار قد يؤدي إلى سوء الخط وضعف المهارات الحركية بدلا من تحسينها. كيف نتعامل مع الطفل الأعصر؟ اتركه بحرية، دع طفلك يكتب أو يستعمل اليد التي يفضلها ويرتاح لها لكي ينمو بثقة ودون ضغوط، ويمكنك تقدم النصح لتحكيم الطفل الأعصر طريقة أو لتعليم الطفل الأعصر طريقة الجلوس الصحيحة ومسك الألم. ويوجد أيضا أدوات مخصصة بتسهل الكتابة على الأطفال الذين يستخدمون اليد اليسرى، وكل مشكلة ولها إيه؟ ولها حل.

92.3 FM البرنامج المصري. والآن مع قصة العدد بعنوان الرجل العجوز في القرية. يحكى أن رجلا عجوزا كان يعيش في قرية بعيدة، وكان أتعس شخص على وجه الأرض، حتى أن كان أن كل سكان القرية سئموا منه لأنه كان محبطا على الدوام ولا يتوقف عن التذمر والشكوى، ولم يكن يمر يوم دون أن تراه في مزاج سيء. وكلما تقدم به السن ازداد كلامه سوءا وسلبية، وقد كان سكان القرية يجننونه قدر الإمكان، فسوء حظه أصبح معديا، ويستحيل أن يحافظ أي شخص على سعادته بالقرب منه، فقد كان ينشر مشاعر الحزن والتعاسة لكل من حوله. لكن في أحد الأيام، وحينما بلغ العجوز من العمر 80 عاما، حدث شيء غريب، وبدأت إشاعة عجيبة في الانتشار. الرجل العجوز سعيد اليوم إنه لا يتذمر من شيء، والابتسامة ترتسم على محياه، بل أن ملامح وجهه قد أشرقت أو تغيرت. تجمع القرويون عند منزل العجوز، وبادره أحدهم بالسؤال: ما الذي حدث لك؟ وهذا أجاب العجوز: لا شيء مهم، لقد قضيت من عمري 80 عاما أطارد السعادة بلا طائل، ثم قررت بعدها أن أعيش من دونها وأن أستمتع بحياتي وحسب، لهذا السبب أنا سعيد الآن. العبرة عزيزي المستمع المستفادة من هذه القصة القصيرة: لا تطارد السعادة، بدلا من ذلك استمتع بحياتك.

92.3 FM البرنامج المصري. وآخر حاجة هقولها لكم عزيز المستمع دلوقتي حكمة اليوم. حكمة اليوم بتقول: إذا ظلمك أحد فلا تنتقم منه، بل راقب من بعيد وسترى القدر، فالقدر دائما يبدع في تصفية الحسابات، يمهل ولا يهمل.

وبالأغنية اللي جاية يا عزيزي المستمع بننهي برنامج النهاردة. لنا لقاء آخر إن شاء الله يوم الثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر. Thanks for your company. Have a great afternoon. Stay safe. Keep listening and keep always smiling. الجو حلو برا فاستمتعوا بالجو. وإلى اللقاء. مع تحيات كورين إشكان.